أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن يتي جاومي سبحانه وتعالى دوكون يتنا مدر إرابة جلبة هدي تتوبة راديو النور هندي بوالا هورينا إزاءة النور ها راديو النور ها برنامج ميدان النساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم وديتي راديو النور وديتي النساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم نبي

لأنه هذا درس صب جوابري نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لارا حبيبة رسول الله حبيبة سيد البشر جدادو جاغردو بيبي آدم صديقة بنت الصديق gongdudo bi gongdudo en don no laara sayyida aisha radiyallahu anha ha sare annabi sallallahu alaihi wasallam kam ka o bi bashar ka o bi adam ka o bi be o bi do adam ka o bi hawa en don laara sayyida aisha radiyallahu anha ka o na wulira o ka debbo na wulirado o don ha sakare o be na wulirabe o sakatorraji en no viasare dunya ka timidita toni sare dunya timidan no kam Sayyida Aisha radiyallahu anha wala ko billanno mu ha duniya amma bi adama no ayottiri no amma woni rifat wodi ko billete ha sare duniya kam do on billa Sayyida Aisha radiyallahu anha endo lara mu ha sare nawlirabe wa fi sahihayn min hadisi Aisha radiyallahu anha qalat inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yamkusu inda Zainab binti Jahsh wa yashrabu indaha asalan فتواصيت أنا وحفصة أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت له ذلك قال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى آخر الآية وفي رواية بالصحيحين كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن حفصة هي التي سقته من عقة أصل أهدتها لها امرأة من قومها فأقسمت عائشة أن تحتال للأمر فكان تواتأها مع سود بنت زعمة وصفية بنت حيي أيتهن دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقول أكلت مغافير ما هذه الريحة التي أجد منك فيقول سقتني حفصة شربة عسل فيكون منهن جرست نحلة العرفت أي رعت والعرفت شجرة يثمر المغافير مزاقتها حلو ورائحتها كريهة فكان امتنع صلى الله عليه وسلم من شرب العسل سبحان الله إن لا رأى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها حديث صحيح جي وري Sayyida Aisha radiyallahu anha o viyata yo nyande fere ni nulaado Allah sallallahu alayhi wa sallam naati suudu nawli ko Zainab binti Jahsh den tawonno yaran jumri annabi sallallahu alayhi wa sallam giddon jumri o do yaran jumri sai Sayyida Aisha go o wasotiri kanko be Hafsa sobaajo maako mo hosi ha der nawli rabe maako o viyata Hafsa kambe gobe hosotiri alkawal be inotiri kanko be Hafsa ko mojo onni goto der men fu monulaado Allah wari hamudun fu to ummiti a Zainab do mo wari hamun fu goto der meden fu yama mole o nyaami magafirna magafirdo bo dum leggal on leggal majum do vurtina bendoje bendore majum nyaamugo mun beldum amma do mari piyagol kaccengol nyiddugol piyagol mun nyiddudo se yamanu laado Allah sallallahu alaihi wasallam anyami magafirna bendore anyami underona kamilona na piyagol nyiddugol hamala subhanallah inna kaidahunna azim to ala renen be sahabo en annabi sallallahu alaihi wasallam be rewbe ma ko sallallahu alaihi wasallam be teddube daga ta enen viya kunde konde yere ha majum ta en nana do en viya yo rewbe do maji sok sok ha en yarbita ka ha rewbe no laado Allah sallallahu alaihi wasallam en do janga babu al sira ngama en naftira be majum ngama en
famtira to ni en nani hunde nde leɓanayɓe nde yahayi wala ko hawti en ɓe volugo dow mai sakko en wiya yo ɓe waɗini ɓe waɗini ɗo nulaaɗo allah nulaaɗo allah ɗo yerdani ɓe ɗo yiɗiɓe ɓe ɗo jura on ɓe ɗo fija ɓe gorko maɓɓe to allah yaafu en tata ɓi adama hoosa wiya ndanda ko hunde ɗo wala en janga en naftira on nam ɗum kajal on jayani sayda aisha ɗum yiɗugo nulaaɗo allah goɗɗo to haajata bo yiɗama kam andu fakat wala on no debbo yiɗirta gorko mum nde debbo man wala kajal wala bo no gorko yiɗirta debbo mum bo nde gorko mai wala kajal waɗata ko